انت كرانيه كو انا سو كاي سيفن كاسو با ميا كاسن بابا ادا اوسي انا صفقتوا انت بيو بابا او بابا كامن توكوا انت يا سوري اي سيمنا مني